ما رب هذه الدعوة التامة الله أيدنا محمدا الوسيلة والفرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.